قالوا كونترا الرخاص ويحيون السلفة حلاتهم كونترا الرخيصة. إبراهيم الزواوي عبد القاسم ومحمد هويكل